هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 14 من آب أغسطس عام 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة. أعزائي المستمعين، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم جميعا وطابت جمعتكم. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. أكد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان خلال حفل تخرج أكاديمية الدلك وخفار السواحل أن تحقيق رؤية تركيا الخالية من الإرهاب ومنطقة خالية من التهديدات الإرهابية يعد أمرا بالغ الأهمية، ووصف مصادقة مجلس الأمة التركي الكبير على قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي بأنه خطوة تاريخية. وشهد الحفل تخرج 5915 ضابطا وضابط صف، من بينهم 504 من الإناث، إضافة إلى 16 ضابطا من أذربيجان وكازاخستان. وأشار أردوغان إلى أن القانون الذي أقره مجلس الأمة التركي الكبير يهدف إلى إنهاء مسار كلف البلاد 40 عاما وعشرات الآلاف من الأرواح، حيث يحدد إجراءات تأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الأحكام بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي شريطة تأكيد الأجهزة الأمنية إنهاء التنظيم لكل أشكال وجوده وتسليم السلاح. ويشمل التأجيل لمدة 5 سنوات الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها 15 عاما، مع استثناء جرائم القتل العمد والجرائم المرتكبة قبل حزيران يونيو 2005 المستوجبة للسجن المؤبد. وعلى الصعيد الدولي، أكد أردوغان أن تركيا تجدد قوتها في ظل اضطراب النظام العالمي وتسعى لتكون أحد الأقطاب للنظام الجديد عبر تطوير الدبلوماسية متعددة الأبعاد والشراكة الاستراتيجية بكادر وهندسة محلية تحقق الاكتفاء والتفوق، وبذل جهود حثيثة لكل حل الصراعات والدفاع عن حقوق المظلومين. كما شدد أردوغان في ختام كلمته على أن تركيا ستواصل مكافحة الإرهاب والمنظمات المجرمة وتهريب البشر في إطار القانون، مع استمرار دعم جهازي الدرك وخفر السواحل بالأنظمة المسيرة والقدرات السبرانية الحديثة. أكد نائب رئيس الجمهورية جيفدت يلماز أن ميثاق مكة للدفاع المشترك الموقع بين تركيا وباكستان والسعودية يمثل خطوة تاريخية تجسد مفهوم الأمن المشترك للدول الثلاثة وحرصها على صون السلام الاستقراري في المنطقة. جاء ذلك في كلمة ألقاها يلماز خلال مشاركته برفقة وزير الدفاع ياشار جولار في حفل أقيم بمقر السفارة الباكستانية في أنقرة بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال باكستان. وشدد يلماز على أن الصداقة بين الشعبين التركي والباكستاني تمتد إلى ما قبل تأسس دولة باكستان عام 1947، ومشيدا بالدعم التاريخي الذي قدمه الشعب الباكستاني لحرب الاستقلال التركية. وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تتطور في إطار شراكة استراتيجية شاملة تشمل الصناعات الدفاعية والتجارة والاستثمار والطاقة والنقل والتكنولوجيا، ودعا إلى ترجمة العلاقات السياسية الممتازة إلى تعزيز أكبر في حجب التبادل الاقتصادي والتجاري بما يخدم رفاه الشعبين. وأوضح يلماز أن اتفاقية الدفاع المشترك لا تقتصر على التعاون العسكري فحسب، بل أيضا تعكس إرادة التضامن وصون الاستقرار الإقليمي بين أنقرة وإسلام أباد والرياض. وأعرب أيضا عن ثقته بأن توسيع نطاق التعاون الثلاثي ليصل إلى مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والنقل سيمكن الدول الثلاثة من الاستفادة الأمثل من قدرتها المتكاملة. عقد وزير الخارجية هاكان فيدان

مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في مدينة العلمين عقب أداء أعمال الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين. وأكد فيدان أن التزام الجانب الفلسطيني بتعهداته مقابل استمرار التعنت الإسرائيلي يهدد مسار الاتفاق، مشددا على ضرورة ممارسة واشنطن ضغوطا فعلية على تل أبيب، وحذر من أنه عدم اتخاذ إسرائيل خطوات ملموسة سيدفع تركيا ومصر وقطر كدول وسيطة إلى اتخاذ تدابير حاسمة وراديكالية مشتركة. هذا وأشار فيدان أيضا إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية لم تعد مجرد أزمة إقليمية بل تحولت إلى قضية أمنية تمس المجتمع الدولي بأكمله. ووصف فيدان ميثاق مكة بين تركيا والسعودية وباكستان بأنه خطوة تاريخية لتعزيز الاعتماد على الذات وحل المشكلات الإقليمية، مشيرا إلى أن مصر تعد شريكا طبيعيا يجري التنسيق معها للانضمام الرسمي. هذا وشدد على تبني سياسات قائمة على التعاون بدلا من الاستقطاب، معربا عن رغبة أنقرة في تعزيز التعاون البحري مع القاهرة بصفتيهما أكبر دولتين مطلتين على شرق المتوسط. وأكد تطابق الرؤى التركية المصرية بشأن وحدة ليبيا وسيادتها واستمرار التنسيق لوقف الصراع وإنهاء المعاناة الإنسانية في السودان. هذا وأعلن الطرفان مراجعة خارطة الطريق للتعاون الاستراتيجي لعام 2028 والتوقيع على تعديل اتفاقية التجارة الحرة بهدف الوصول للتبادل التجاري إلى 15 مليار دولار. وأدان فيدان الهجوم الذي استهدف سفينتين للغاز الطبيعي المسال في ميناء دمياط مؤخرا، مشيدا بالتعاطي المسؤول للقاهرة مع الحادثة. هذا ووقع وزير الخارجية فيدان مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح على محضر اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة والقرار المتعلق بتعديل البروتوكول المنشأ رقم 3 التابع لاتفاقية التجارة الحرة. ووفقا لمنشور عبر حساب وزارة الخارجية على منصة إن سوشيال، ذكر أن الوزير فيدان وقع على التوالي مع الوزيرين المصريين على محضر اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة والقرار المتعلق بتعديل بروتوكول المنشأ 3 التابع لاتفاقية التجارة الحرة، وذلك خلال الاجتماع. وأفيد في المنشور أن الوزير المصري عبد العاطي وقع أيضا على وثيقة انضمام مصر إلى مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال تعزيز الترابط الملاحي والنقل بين تركيا والدول الساحلية الإفريقية. أفيد وجود ادعاءات تشير إلى أن الدعم الضريبي الذي تقدمه الدولة للتبرعات في المملكة المتحدة يستخدم لصالح برنامج تعاف علاجي يستهدف جنود الإسرائيليين المشاركين في الهجمات على قطاع غزة والذين ارتكبوا إبادة جماعية. وفقا لنبأ أوردته Declassified UK البريطاني المتخصص في التقارير الاستقصائية حول أداء المؤسسات العسكرية والاستخباراتية، فقد وجهت مؤسسة يهالوم فاونديشن ومقرها إسرائيل داعميها في المملكة المتحدة إلى تقديم تبرعاتهم عبر جمعية خيرية مسجلة في البلاد تدعى UK Tournament. وذكر النبأ أنه تم إضافة دعم ضريبي بنسبة 25% تحت مسمى Gift Aid من قبل الحكومة البريطانية إلى التبرعات التي جمعت بهذه الطريقة. وفي داف الرسائل الإلكترونية التي حصلت عليها Declassified بأن يهالوم فاونديشن أبلغت داعميها في المملكة المتحدة بأنه في حال تقدم التبرعات عبر المنصة المسجلة في المملكة المتحدة فسيتم ضمان الاعتراف الكامل بالضرائب وسيتم تفعيل نظام Gift Aid. فضلا عن ذلك لفت النبأ إلى أن المؤسسة تجمع تبرعات أيضا لبناء صالة تذكارية بقيمة 100,000 جنيه استرليني للجنود الإسرائيليين القتلى. من جانبها أعلنت مؤسسة UK Tournament في تصريح لDeclassified UK تقييمها وتقديم أموالا لمؤسسة يهالوم فاونديشن بغرض توفير علاج اضطراب ما بعد الصدمة للمستفيدين منها.

0: تمثل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أدانت فلسطين ممارسات إسرائيل التي تمارس الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة من الخارج، والتي شملت العنف الجسدي والتهديد والمعاملة غير الإنسانية والتفتيش المهين ومصادرة الممتلكات الشخصية. وأفاد بيان خطي صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية بأن الممارسات غير الإنسانية التي تمارسها إسرائيل تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الفلسطينيين وكرامتهم. ورحبت الوزارة ببيان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها العائدون إلى غزة. وفي بيان الأمم المتحدة الذي أشار إلى وجود تقارير عديدة تؤكد تعرض الفلسطينيين العائدين للعنف الجسدي والتهديد والمعاملة غير الإنسانية والتفتيش المهين، فضلا عن تجريدهم من الأدوية والمستلزمات الطبية والوثائق الشخصية والأموال وغيرها من الممتلكات. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها حذرت مرارا وتكرارا من أن إسرائيل القاتلة تهدف من خلال سياستها وجرائمها وممارساتها في غزة إلى التهجير القسري للفلسطينيين. أصدرت إسرائيل التي تمارس الإبادة الجماعية أحكاما بالاعتقال الإداري بحق 69 فلسطينيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون توجيه أي تهمة إليهم. وفي بيان خطي صادر عن نادي الأسير الفلسطيني أوضح أن ثلث السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يخضعون لبند الاعتقال الإداري. وجاء في البيان الذي أعلن فيه عن أسماء 69 فلسطينيا صدرت بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري أو تم تمديد فترة اعتقالهم أن قوة الاحتلال تواصل توسيع نطاق ممارسة الاعتقال الإداري. وأفيد أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية أصدرت أحكاما بالاعتقال الإداري بحق 650 فلسطينيا خلال شهر يوليو تموز، وبحق 355 فلسطينيا منذ بداية شهر آب أغسطس. وأشار البيان إلى احتجاز 9500 فلسطيني في السجون الإسرائيلية من بينهم نساء وأطفال، وأن 3200 منهم يخضعون للاعتقال الإداري. وتعني ممارسة الاعتقال الإداري هي قيام إسرائيل باحتجاز الفلسطينيين في الأراضي التي تحتلها دون توجيه أي تهمة رسمية إليهم. أسقط قاضي اتحادي في ولاية ماساتشوستس الأمريكية الدعوى القضائية التي رفعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد جامعة هارفارد، والتي اتهمت فيها الجامعة بالتغاضي عن المضايقات اللفظية للطلاب اليهود والسماح بانتشار معاداة السامية، وذلك لعدم كفاية الأدلة. وأشار قاضي المحكمة الجزئية ريتشارد ستايرنز إلى أن الوقائع الواردة في ادعاء الإدارة تشكل حوادث معزولة وظرفية، مؤكدا أنها لا ترتقي إلى مستوى الانتهاك الممنهج لقانون الحقوق المدنية لعام 64. ووضح القاضي أن الوقائع ركزت بشكل أساسي على العام الأكاديمي 2023-2024 مع حوادث معدودة في مارس 2025، مما ينفي وجود ممارسات مستمرة لمعاداة السامية داخل الجامعة. وعبرت رئيسة قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل هارمت دهيلان عن رفض الإدارة للقرار، مؤكدة دراسة الخيارات القانونية المقبلة. هذا واتهمت إدارة ترامب إدارة الجامعة بعدم التدخل لحماية الطلاب اليهود أثناء الاحتجاجات التي شهدها الحرم الجامعي عقب أكتوبر 2023. أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجس أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على مواصلة الحصار البحري الذي تفرضه على إيران لأجل غير مسمى. وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، فقد أدلى وزير الدفاع بتصريحات لصحفيين خلال مشاركته في الحفل الختامي لتمرين عسكري متعدد الجنسيات في بنما تطرق فيها إلى الحصار البحري المفروض على إيران. وأكد وزير الدفاع أن الجيش الأمريكي قادر على الحفاظ على وجوده البحري في المنطقة لمواصلة الحصار بلا أمد محدد. وقال البحرية الأمريكية قادرة على الاستمرار في فرض الحصار لأجل غير مسمى، حيث سنواصل تدوير السفن وإعادة نشرها كما فعلنا حتى الآن. أفادت تقارير إعلامية نقلا عن تنظيمات بيئية دولية بأن التسرب النفطي الناجم عن جنوح نقلة نفطية قبالة الشواطئ العمانية امتد

لمساحة مئات الكيلومترات المربعة، مما يثير مخاوف من وقوع كارثة بيئية وشيكة في بحر العرب. وأظهرت التحليلات المأخوذة عبر الأقمار الصناعية انتشار البقع النفطية في مناطق متفرقة، فيما أكدت السلطات العمانية وصول التلوث إلى اليابسة على بعد نحو 200 كيلومتر من الناقلة. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا في 10 أغسطس بقوة 7.4 درجات إلى 281 قتلا. وأوضح الرئيس الكولومبي أبلاردو دي لا إسبرايا في مؤتمر صحفي عقده أن عمليات البحث والإنقاذ تتواصل دون انقطاع، إلا أن عدد الضحايا في ارتفاع. وأشار إلى أن أولويتهم القصوى هي إنقاذ الأرواح، وقال: الوضع معقد لكننا نستخدم كافة مواردنا، كما نستفيد من إمكانيات الدول التي قدمت عروض المساعدة وتستوفي المعايير ذات الصلة. قلبي مع عائلات الضحايا ومع الذين لا يزالون في عداد المفقودين. مستمعينا الكرام، الإذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

حقبة جديدة تبدأ، ما هي أهمية اتفاق مكة؟ يحمل اتفاق مكة الموقع بين تركيا وباكستان والسعودية أبعاداً سياسية وعسكرية واقتصادية واستراتيجية، تدشن مرحلة جديدة حيث تتميز أنقرة بكونها نموذجاً رياضياً في الصناعات الدفاعية، وتتمتع الرياض بقدرات مالية ضخمة في حين تمثل إسلام أباد قوة نووية. ومن شأن التناغم بين هذه القوى التي يتيح للدول الثلاثة رسم موازين القوى عبر جغرافية شاسعة. نستعرض لكم اليوم تحليلاً أعده سارتاج أكسن لصالح تيرتي الإخبارية حول هذا الموضوع. تعد هذه الخطوة من أكثر التوقعات استراتيجية في السنوات الأخيرة، ورغم أن مسمى الدفاع يعكس طابعاً عسكرياً للوهلة الأولى، إلا أن هذا التعاون يحمل مخرجات حيوية تمتد لآفاق جغرافية واسعة. وبالنظر إلى المزايا الفريدة لكل دولة، فإن تركيا تتصدر المجموعة في مجال الصناعات الدفاعية وعقائد الحرب الحديثة والخبرة العملية التنفيذية. السعودية تشكل الركيزة المالية الأقوى، مما يسهم في تسريع وتيرة المشاريع المشتركة. أما باكستان فتمثل القوة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي، وتعد الأكبر ديموغرافياً بتعداد يتجاوز 250 مليون نسمة. لتحديد دلالات الاتفاق لابد من قراءة المشهد العالمي الحالي، حيث تشهد أوروبا أكثر فترتها اضطراباً منذ الحرب العالمية الثانية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وسط ضبابية تلف مستقبل الاتحاد الأوروبي. يرافق ذلك نهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتصعيد الصراع في الشرق الأوسط والمحاولات الإيرانية لتوسيع رقعة التوتر باتجاه الخليج. وفي جانب آخر تتصاعد حدة التنافس في منطقة آسيا والمحيط الهادي بين الصين وواشنطن بالتوازي مع انتشار النزاعات الإقليمية والحروب التقليدية والهجمات السبرانية والتهديدات الهجينة. في هذا السياق تسعى الدول لتثبيت موقعها، ومن هنا تتجلى أهمية الاتفاق الثلاثي. وفقاً للتحليل الذي أعده الأكاديمي جوكان جينكارا من جامعة نجم الدين أربكان، فأن أبرز مخرجات هذا التحالف تكمن في العمل المشترك، حيث ستسهم القدرات المالية السعودية في تسريع المشاريع العسكرية التي تقودها أنقرة في قطاع الدفاع، كما تتمتع الرياض بمكانة كشريك استراتيجي لواشنطن، بينما تمتلك إسلام أباد سلاحاً جوياً متطوراً إلى جانب قدرتها النووية. ويؤكد جينكارا على ضرورة قراءة هذا التحالف كاملاً. النفوذ التركي في سوريا والعراق بشرق المتوسط مع الثقل السعودي في الخليج والشرق الأوسط والدور البارز لباكستان في محيطها. ويرى أنه من المحتمل انضمام دول أخرى مستقبلاً كمصر وقطر، مع عدم استبعاد اتخاذ التحالف خطوات ملموسة تجاه ملفات معقدة كاليمن وإيران. وحول ردود الفعل الدولية المتوقعة، يشير جينكارا إلى أن واشنطن ترتبط بعلاقة وثيقة مع أنقرة والرياض، ولن تنظر بسلبية إلى هذا الاتفاق بل قد تدعمه، خاصة وأنه يسهم في المساعدة على إدارة الملف الإيراني وتخفيف العبء على الولايات المتحدة الأمريكية المستنزفة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. في المقابل يعد الاحتلال الإسرائيلي الخاسر الأكبر في هذا التكتل الثلاثي، إذ سيثير انزعاج تل أبيب رؤية ثلاث دول تعمل ككتلة موحدة عند الضرورة. ربما تستغل هذه الخطوة في الداخل الإسرائيلي للترويج لتشكيل تحالف مضاد، بينما قد تدفع المعارضة الإسرائيلية نحو فتح قنوات للحوار مع دول المنطقة. واختتم جينكارا بالتيقن من أن هذا التحالف ورغم طابعه العسكري يمتلك قوة حوارية وسياسية عالية ستحقق نتائج استراتيجية على صعيد التنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي والتعاون الشامل.

انتباه انتباه، كما تعلمون أعزائي في هذا البرنامج أبحث أحيانا عن إجابات لأسئلة ربما راودتكم ولم تجدوا لها وقتا مناسبا في روتينكم اليومي، وأحيانا أخرى عن أسئلة لم تفكروا بها من قبل. ففي النهاية لا توجد أسئلة سخيفة، والفضول جميل، أليس كذلك؟ بالطبع لا أقصد ما يشاهده جاركم كل ليلة أو الرسالة النصية التي أرسلها الراكب الذي أمامكم في الحافلة إلى صديقه. انتبهوا، موضوع هذه الحلقة هو الباندا، وسؤالنا هو: لماذا لهذه الحيوانات اللطيفة عيون سوداء؟ كما تعلمون الباندا حيوان فروي يقضي أكثر من نصف يومه في قضم الخيزران. تنتمي فصيلة الباندا إلى فصيلة الدببة، وبينما يشبه وجهها وأذانها وجسمها شكل الدب، لا شك أن فراءها الأسود والأبيض يجعلها تذكرنا بشخصيات أو صيحات الموضة. ربما لم تتصرف الطبيعة الأم بتهور عندما خلقت الباندا، لابد أنها محقة، أليس كذلك؟ أولاً أود الإشارة إلى هذا، على عكس أنواع الدببة الأخرى لا تدخل الباندا في سبات شتوي، لذلك يجب أن تكون غير ملحوظة سواء في المناطق المغطاة بالثلوج أو في الغابات. بعبارة أخرى، تستخدم هذه الأنماط السوداء والبيضاء الموجودة على فرائها كتمويه موسمي حسب موطنها، لكن هذا لا يفسر تماماً التركيبة السوداء الفطرية حول عيون الباندا. هناك نظريات علمية مختلفة حول هذا الموضوع، لكن تذكروا مع أن هذه دراسات حقيقية إلا أن تفسيرها يعود نسبة إلى فضولنا. النظرية الأولى أسهل في التعرف، يعني وفقاً للعلماء تسهل هذه الحلقات السوداء على الباندا التعرف على بعضها البعض. تخيل ثلاث كرات سوداء وبيضاء تتدحرج في وسط الغابة، أيها ابن عمك، أيها أمسك بالخيزران أمامك مباشرة بالأمس، كيف يمكن التمييز؟ الجواب بفضل الحلقات السوداء، إنه عملياً فلتر سناب شات من صنع الطبيعة. أما النظرية الثانية فهو تأثير النظارات الشمسية، هذه الحلقات السوداء تحجب الوهج تماما مثل النظارات الشمسية، كأن الباندا يقول أنا رائع بطبيعتي يا صغيري، لقد ولدت بنظارة شمسية. بفضل هذه الهالات السوداء حول العينين لا يزال بإمكانها أن تبدو هادئة حتى في أكثر الأيام إشراقا. أما النظرية الثالثة فهي أنها تشكل نظرات مخيفة، لا تقل أن الباندا المحارب موجود فقط في الرسوم المتحركة، حلقات الباندا السوداء تجعل عيونها تبدو أكبر وأكثر تهديداً، مظهرهم أشبه بقد أبدو لطيفاً لكن إذا أزعجتني فسأرمي عليك الغلاية، كاريزما أليس كذلك؟ الباندا ليس مجرد حيوان لطيف، إنه عمل فني متقن الصنع من الطبيعة يرسل رسالة من خلال عينيه. البعض يرى دباً فقط والبعض الآخر يراه رمزاً للموضة، فالخير لك عزيزي المستمع. شكراً جزيلاً لتخصيصك وقتاً لسماعنا، آمل أن أكون قد أضحكتك قليلاً وجعلتك تفكر في هذا الواقع. وداعاً الآن.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 14 من أب أغسطس عام 2026 المصادف يوم الجمعة. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي للساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A من الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو، من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج رؤى وزوايا وحقائق غير مألوفة. أعزائي المستمعين، خير ما نستهل به برامجنا تلاوة من القرآن الكريم.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وطابت جمعتكم. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. صرح وزير الخارجية كانفيدان بأن الزيارة التي أجراها إلى مصر شكلت فرصة فريدة للتباحث بشأن التعاون الثنائي الذي يسير بمستوى ممتاز ولتناول التطورات في المنطقة. وأعرب الوزير فيدان عن شكره للمسؤولين المصريين في تصريحه، وقال: أتوجه بالشكر لجميع المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم نظيري العزيز وأخي بدر عبد العاطي على حسن الضيافة والأخوة الصادقة. وأشار فيدان إلى أنه ترأس مع نظيره المصري خلال الزيارة الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشترك بين تركيا ومصر، وأوضح أنه التقى أيضا برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي. وتم التوقيع على اتفاقيات من شأنها زيادة التجارة الثنائية وتنوع الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية وتعزيز الترابط والتواصل بين البلدين. كما أكد الوزير أن تركيا ومصر دولتان كبيرتان تتصرفان بوعي بالمسؤولية التي فرضها عليهم التاريخ والجغرافيا، مشددا على أن تعزيز التعاون بين البلدين لا يخدم المصالح المشتركة للشعبين فحسب، بل يخدم أيضا إرساء السلام والاستقرار والرفاه في المنطقة. وأضاف فيدان: في إطار هذا الفهم ووفقا لرؤية رئيسي بلدينا، سنواصل العمل جنبا إلى جنب ولتعميق علاقتنا على أساس الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة. أفيد بوجود ادعاءات تشير إلى أن الدعم الضريبي الذي تقدمه الدولة للتبرعات في المملكة المتحدة يستخدم لصالح برنامج تعاف علاجي يستهدف الجنود الإسرائيليين المشاركين في الهجمات على قطاع غزة والذين يرتكبون إبادة جماعية. ووفقا لنبأ أورده ديكلاسيفايد يوكي البريطاني المتخصص في التقارير الاستقصائية حول أداء المؤسسات العسكرية والاستراتيجية، وجهت مؤسسات يهالون فاونديشن ومقرها إسرائيل داعميها في المملكة المتحدة إلى تقديم تبرعاتهم عبر جمعية خيرية مسجلة في البلاد تدعى UK Tournament. وذكر النبأ أنه تم إضافة دعم ضريبي بنسبة 25% تحت مسمى Gift Aid من قبل الحكومة البريطانية إلى التبرعات التي جمعت بهذه الطريقة. أدانت فلسطين ممارسات إسرائيل التي تمارس الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة من الخامرج، والتي شملت العنف الجسدي والتهديد والمعاملة غير الإنسانية والتفتيش المهين ومصادرة الممتلكات الشخصية. وأفاد بيان خطي صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية بأن الممارسات غير الإنسانية التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين العائدين إلى غزة تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ولكرامة الفلسطينيين. ورحبت الوزارة ببيان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المتحدة المحتلة بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها العائدون إلى غزة. وكان بيان الأمم المتحدة قد أشار إلى وجود تقارير عديدة تؤكد عرض الفلسطينيين العائدين للعنف الجسدي والمعاملة غير الإنسانية والتفتيش المهين، فضلا عن تجريدهم من الأدوية والمستلزمات الطبية والوثائق الشخصية والأموال وغيرها من الممتلكات. أصدرت إسرائيل التي تمارس الإبادة الجماعية أحكاما بالاعتقال الإداري بحق 69 فلسطينيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون توجيه أي تهمة إليهم. وفي بيان خطي صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، تم الإيضاح أن ثلث السجناء الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية يخضعون لبند الاعتقال الإداري. وجاء في البيان الذي أعلن فيه عن أسماء 69 فلسطينيا صدرت بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري أو تم تمديد فترة اعتقالهم. وأفيد بأن قوات الاحتلال تواصل توسيع نطاق ممارسة الاعتقال الإداري. وأشار البيان إلى احتجاز 9500 فلسطيني في السجون الإسرائيلية من بينهم نساء وأطفال. وتعني ممارسة الاعتقال الإداري قيام إسرائيل باحتجاز الفلسطينيين في الأراضي التي تحتلها دون توجيه أي تهمة رسمية إليهم. أسقط قاض اتحادي في ولاية ماساتشوستس الأمريكية الدعوى القضائية التي رفعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد جامعة هارفارد، والتي اتهمت فيها الجامعة بالتغاضي عن المضايقات اللفظية للطلاب اليهود والسماح بانتشار معاداة السامية
وذلك لعدم كفاية الأدلة. وأشار قاضي المحكمة الجزئية ريتشارد ستايرنز إلى أن الوقائع الواردة في إدعاء الإدارة تشكل حوادث معزولة وظرفية، مؤكدا أنها لا ترتقي إلى مستوى الانتهاك الممنهج لقانون الحقوق المدنية لعام 64. وأوضح القاضي أن الوقائع ركزت بشكل أساسي على

عالم العام الأكاديمي 2023 و2024 مع حوادث معدودة في مارس 2025، مما ينفي وجود أي ممارسات مستمرة لمعاداة السامية داخل الجامعة. وعبرت رئيسة قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل هارمت ديهيلان عن رفض الإدارة للقرار، مؤكدة دراسة الخيارات القانونية المقبلة.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على مواصلة الحصار البحري الذي تفرضه على إيران لأجل غير مسمى. وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، فقد أدلى هيغسيث بتصريحات لصحفيين خلال مشاركته في الحفل الختامي لتمرين عسكري متعدد الجنسيات في بنما تطرق فيها إلى الحصار البحري المفروض على إيران. وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن الجيش الأمريكي قادر على الحفاظ على وجوده البحري في المنطقة لمواصلة الحصار بلا أمد محدد، وقال: البحرية الأمريكية قادرة على الاستمرار في فرض الحصار لأجل غير مسمى، وسنواصل تدوير السفن وإعادة نشرها كما فعلنا حتى الآن. أفادت تقارير إعلامية نقلا عن تنظيمات بيئية دولية بأن التسرب النفطي الناجم عن جنوح ناقلة نفط قبالة الشواطئ العمانية امتد إلى مساحة مئات الكيلومترات المربعة، مما يثير مخاوف من وقوع كارثة بيئية وشيكة في بحر العرب. وأظهرت التحليلات المأخوذة عبر الأقمار الصناعية انتشار البقع النفطية في مناطق متفرقة، فيما أكدت السلطات العمانية وصول التلوث إلى اليابسة على بعد نحو 200 كيلومتر من الناقلة. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا في 10 أغسطس بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر. ارتفعت الحصيلة إلى 281 شخصا. أوضح الرئيس الكولومبي أبلاردو دي لا إسبيريا في مؤتمر صحفي عقده أن عمليات البحث والإنقاذ تتواصل دون انقطاع، إلا أن عدد الضحايا في ارتفاع. وأشار الرئيس الكولومبي لأن أولويتهم القصوى هي إنقاذ الأرواح، وقال: الوضع معقد لكننا نستخدم كافة مواردنا، كما نستخدم من الإمكانيات الخاصة بالدولة التي قدمت إلينا من قبل عروض مساعدة، وستستوفي المعايير ذات الصلة. أعلنت وزارة التجارة التركية أن البلاد حققت تحولا شاملا في قطاع التجارة خلال السنوات 25 الماضية، شمل تطوير الصادرات ورقمنة المعاملات الجمركية ودعم التجارة الداخلية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا التحول جاء بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، مؤكدة أن تركيا لم تحقق مجرد نمو عادي، بل عززت بنيتها التجارية وقدرتها التنافسية عالميا في إطار رؤية قرن تركيا. ووفقا للبيان، ارتفع صادرات البضائع من 31.3 مليار دولار عام 2001 إلى 273.3 مليار دولار في عام 2025. وفي الفترة ذاتها نمت صادرات الخدمات 8 أضعاف لتصل إلى 122.6 مليار دولار، مما ساهم بشكل كبير في تقليص عجز الحساب الجاري. وبذلك بلغت القدرة التصديرية الإجمالية لتركيا نحو 400 مليار دولار. تتواصل من قبل علماء الفيزياء إلى أول أدلة تجريبية قوية تشير إلى أن الخاصية الأساسية التي تحدد هوية الجسيمات داخل النواة الذرية مثل البروتونات والنيوترونات لا تحمل بواسطة الكوركات، بل عبر هيكل الجلون الذي يربط بينها. ووصلت التساؤلات الأساسية التي استمرت نصف قرن في الوسط العلمي حول فهم البنية المستقرة للمادة إلى نقطة تحول مفصلية. فقد كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة ساينس أن الخاصية الأساسية التي تحدد الهوية والوجود المادي للجسيمات دون الذرية تعمل بشكل مختلف تماما عن النموذج التقليدي المقبول. وكانت البروتونات التي تعد أحد اللبنات الأساسية لجميع المواد المستقرة في الكون تعرف حتى الآن

من خلال وجود ثلاث كواركات تكافؤ داخله، غير ان النتائج الاخيره المستمده من تصادمات الجسيمات عاليه الطاقه تظهر ان الرقم التعريفي الاساسي للماده لا يحمل في الكواركات ذاتها، بل في رابطه الجلون ذات الشكل الحرفي واي التي تربط بينها. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

حقبة جديدة تبدأ، ما هي أهمية اتفاق مكة؟ يحمل اتفاق مكة الموقع بين تركيا وباكستان والسعودية أبعادا سياسية وعسكرية واقتصادية واستراتيجية، تدشن مرحلة جديدة حيث تتميز أنقرة بكونها نموذجا رياديا في الصناعات الدفاعية، وتتمتع الرياض بقدرات مالية ضخمة في حين تمثل إسلام أباد قوة نووية. ومن شأن التناغم بين هذه القوى التي يتيح للدول الثلاثة رسم موازين القوى عبر جغرافية شاسعة. نستعرض لكم اليوم تحليلا أعده سارتاج أكسان لصالح تلتة الإخبارية حول هذا الموضوع. تعد هذه الخطوة من أكثر التوقعات استراتيجية في السنوات الأخيرة، ورغم أن مسمى الدفاع يعكس طابعا عسكريا للوهلة الأولى، إلا أن هذا التعاون يحمل مخرجات حيوية تمتد لآفاق جغرافية واسعة. وبالنظر إلى المزايا الفريدة لكل دولة، فإن تركيا تتصدر المجموعة في مجال الصناعات الدفاعية وعقائد الحرب الحديثة والخبرة العملية التنفيذية. السعودية تشكل الركيزة المالية الأقوى، مما يسهم في تسريع وتيرة المشاريع المشتركة. أما باكستان فتمثل القوة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي، وتعد الأكبر ديموغرافياً بتعداد يتجاوز 250 مليون نسمة. لتحديد دلالات الاتفاق لابد من قراءة المشهد العالمي الحالي، حيث تشهد أوروبا أكثر فتراتها اضطراباً منذ الحرب العالمية الثانية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وسط ضبابية تلف مستقبل الاتحاد الأوروبي. يرافق ذلك نهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتصعيد الصراع في الشرق الأوسط والمحاولات الإيرانية لتوسيع رقعة التوتر باتجاه الخليج. وفي جانب آخر تتصاعد حدة التنافس في منطقة آسيا والمحيط الهادي بين الصين وواشنطن بالتوازي مع انتشار النزاعات الإقليمية والحروب التقليدية والهجمات السبرانية والتهديدات الهجينة. في هذا السياق تسعى الدول لتثبيت موقعها، ومن هنا تتجلى أهمية الاتفاق الثلاثي. وفقاً للتحليل الذي أعده الأكاديمي جوكان جينكارا من جامعة نجم الدين أربكان، فأن أبرز مخرجات هذا التحالف تكمن في العمل المشترك، حيث ستسهم القدرات المالية السعودية في تسريع المشاريع العسكرية التي تقودها أنقرة في قطاع الدفاع، كما تتمتع الرياض بمكانة كشريك استراتيجي لواشنطن، بينما تمتلك إسلام أباد سلاحاً جوياً متطوراً إلى جانب قدرتها النووية. ويؤكد جينكارا على ضرورة قراءة هذا التحالف كاملاً. النفوذ التركي في سوريا والعراق بشرق المتوسط مع الثقل السعودي في الخليج والشرق الأوسط والدور البارز لباكستان في محيطها. ويرى أنه من المحتمل انضمام دول أخرى مستقبلاً كمصر وقطر، مع عدم استبعاد اتخاذ التحالف خطوات ملموسة تجاه ملفات معقدة كاليمن وإيران. وحول ردود الفعل الدولية المتوقعة، يشير جينكارا إلى أن واشنطن ترتبط بعلاقة وثيقة مع أنقرة والرياض، ولن تنظر بسلبية إلى هذا الاتفاق بل قد تدعمه، خاصة وأنه يسهم في المساعدة على إدارة الملف الإيراني.

الإيراني وتخفيف العبء على الولايات المتحدة الأمريكية المستنزفة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. في المقابل يعد الاحتلال الإسرائيلي الخاسر الأكبر في هذا التكتل الثلاثي، إذ سيثير انزعاج تل أبيب رؤية ثلاث دول تعمل ككتلة موحدة عند الضرورة. ربما تستغل هذه الخطوة في الداخل الإسرائيلي للترويج لتشكيل تحالف مضاد، بينما قد تدفع المعارضة الإسرائيلية نحو فتح قنوات للحوار مع دول المنطقة. واختتم جينكرا بالتيقن من أن هذا التحالف ورغم طابعه العسكري يمتلك قوة حوارية وسياسية عالية ستحقق نتائج استراتيجية على صعيد التنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي والتعاون الشامل.

انتباه انتباه. كما تعلمون أعزائي، في هذا البرنامج أبحث أحيانا عن إجابات لأسئلة ربما راودتكم ولم تجدوا لها وقتا مناسبا في روتينكم اليومي، وأحيانا أخرى عن أسئلة لم تفكروا بها من قبل. ففي النهاية لا توجد أسئلة سخيفة، والفضول جميل، أليس كذلك؟ بالطبع لا أقصد ما يشاهده جاركم كل ليلة أو الرسالة النصية التي أرسلها الراكب الذي أمامكم في الحافلة إلى صديقه. انتبهوا، موضوع هذه الحلقة هو الباندا، وسؤالنا هو: لماذا لهذه الحيوانات اللطيفة عيون سوداء؟ كما تعلمون، الباندا حيوان فروي يقضي أكثر من نصف يومه في قضم الخيزران. تنتمي فصيلة الباندا إلى فصيلة الدببة، وبينما يشبه وجهها وأذانها وجسمها شكل الدب، لا شك أن فراءها الأسود والأبيض يجعلها تذكرنا بشخصيات أو صيحات الموضة. ربما لم تتصرف الطبيعة الأم بتهور عندما خلقت الباندا، لابد أنها محقة، أليس كذلك؟ أولاً أود الإشارة إلى هذا، على عكس أنواع الدببة الأخرى لا تدخل الباندا في سبات شتوي، لذلك يجب أن تكون غير ملحوظة سواء في المناطق المغطاة بالثلوج أو في الغابات. بعبارة أخرى، تستخدم هذه الأنماط السوداء والبيضاء الموجودة على فرائها كتمويه موسمي حسب موطنها، لكن هذا لا يفسر تماماً التركيبة السوداء الفطرية حول عيون الباندا. هناك نظريات علمية مختلفة حول هذا الموضوع، لكن تذكروا مع أن هذه دراسات حقيقية إلا أن تفسيرها يعود نسبة إلى فضولنا. النظرية الأولى أسهل في التعرف، يعني وفقاً للعلماء تسهل هذه الحلقات السوداء على الباندا التعرف على بعضها البعض. تخيل ثلاث كرات سوداء وبيضاء تتدحرج في وسط الغابة، أيها ابن عمك؟ أيها أمسك بالخيزران أمامك مباشرة بالأمس؟ كيف يمكن التمييز؟ الجواب بفضل الحلقات السوداء، إنه عمليا فلتر سناب شات من صنع الطبيعة. أما النظرية الثانية فهو تأثير النظارات الشمسية. هذه الحلقات السوداء تحجب الوهج تماما مثل النظارات الشمسية، كأن الباندا يقول: أنا رائع بطبيعتي يا صغيري، لقد ولدت بنظارة شمسية. بفضل هذه الهالات السوداء حول العينين لا يزال بإمكانها أن تبدو هادئة حتى في أكثر الأيام إشراقا. أما النظرية الثالثة فهي أنها تشكل نظرات مخيفة، لا تقل أن الباندا المحارب موجود فقط في الرسوم المتحركة. حلقات الباندا السوداء تجعل عيونها تبدو أكبر وأكثر تهديداً، مظهرهم أشبه بقد أبدو لطيفاً لكن إذا أزعجتني فسأرمي عليك الغلاية. كاريزما، أليس كذلك؟ الباندا ليس مجرد حيوان لطيف، إنه عمل فني متقن الصنع من الطبيعة يرسل رسالة من خلال عينيه. البعض يرى دباً فقط والبعض الآخر يراه رمزاً للموضة، فالخير لك. عزيزي المستمع، شكراً جزيلاً لتخصيصك وقتاً لسماعنا، آمل أن أكون قد أضحكتك قليلاً وجعلتك تفكر في هذا الواقع. وداعاً الآن.

مستمعينا الكرام، في نهاية بثنا نقدم الشكر لكل من سهر على إعداد هذا البث. لكم مني فاطمة الكبير ومن الهندسة الإذاعية أطيب وأجمل التمنيات. هنا صوت تركيا.